0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة،
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 إلى 8/8/2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: مواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والراعي التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
0: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق
0: من 5 إلى 8/8/2026
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية ام جي كام ليميتد،
0: مصنع روعة الأصبغة،
1: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف،
0: شركة الازدهار
2: دياب بلاستيك،
1: هومي بلاست،
0: سبسبي للتجارة،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: يونس إمرا إنستيتوسو سوندو.
1: مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بدمشق من 5 إلى 8/8/2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.

0: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
1: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض كيم إكسبو،
0: معرض الصناعات الكيميائية بدورته السادسة
1: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
0: من 5 ل 8 2026،
1: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
0: المواصلات مؤمنة ومجانية لمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
0: مسار للعطور،
1: حمزة جروب،
0: مجموعة التيسير،
1: شركة الخشارفة،
0: الشريك الإعلامي سول ميديا،
1: الشريك الإعلاني فريق المتميز،
0: الرعاية الإعلانية وكالة ون ستوديو ديزاين،
1: وكالة الفرات للأنباء،
0: والرعاية التلفزيوني قناة رياض الصالحين. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.

0: راديو يورت اف ام.
1: من الأردن شركة الازدهار للصناعات البلاستيكية والكرتونية رعاية البلاتيني لمعرض سوريا بلاست 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض.
2: يونس إمرة إنستيتوسو سونار.
3: Keloğlan ve Ay Kız'la faydalı bilgiler.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
2: تتشرف مجموعة مشهدان الدولية بدعوتكم لزيارة معرض رومكس،
1: معرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة،
2: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق،
1: من 5 لـ 8/8/2026، من 5 عصرا وحتى 11 مساء.
2: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
1: هذا المعرض برعاية
2: مجموعة عمر الطيب القابضة، مجموعة دبس العالمية،
1: أوبيكو، أسترا بوليمرز،
2: كوكسان بيت،
1: جنيات للدهانات،
2: كي اتش بلاست تونلي،
1: هاي تيان،
2: ماكسيما بلاست، مجموعة العاشق،
1: شركة حمودة للطباعة،
2: مؤسسة حسام يونس،
1: الشريك الإعلاني
2: فريق المتميز للتسويق،
1: والشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهدان الصناعية تجمعنا.
3: Türkmen Yurdu'nun Horsisi'nde kalanız 97.8 Yurt FM.

0: Hakikaten çok memnun oldum geldiğin için, bugün davetiye kabul ettiğin için Muhammed. Arkadaşlar, haftaya bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Merhaba, nasılsın? Hangi ülkedensin? Türkçeyi nereden öğrendin? Yoksa senin de mi bir Türkçe hikayen var? Tıpkı benim, Alejandro'nun, Tian Tian'ın ya da Ahmet, Mahina, Bala Bala veya Natalia'nınki gibi. Gönlünce paylaş hikayeni diye soruyorum. Yabancı mısın?
2: Dünyanın her yerinden yolu Türkiye'ye düşen dostlar hikayelerini bu programda paylaşıyor. Biraz hüzün, biraz neşe, her hafta farklı bir konukla duygu dolu keyifli dakikalar. Hepsi Esma Osman'ın hazırlayıp sunduğu bu programda. Yabancı mısın?
3: برعاية رسمية من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
4: تتشرف مجموعة مشهداني الدولية بدعوتكم لزيارة معرض سوريا بلاست.
3: معرض سوريا الدولي السابع للصناعات البلاستيكية.
4: المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق.
3: من 5 إلى 8/8/2026.
4: من 5 عصرا حتى 11 مساء.
3: المواصلات مؤمنة ومجانية. دمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.
4: هذا المعرض برعاية MGCAM Limited.
3: مصنع روعة الأصبغة.
4: مجموعة سيريا فليكسو للطباعة والتغليف.
3: شركة الازدهار
5: دياب بلاستيك.
4: هومي بلاست.
3: سبسبي للتجارة.
4: الشريك الإعلاني فريق المتميز للتسويق.
3: الشريك الإعلامي سول ميديا. ثلاثية مشهداني الصناعية تجمعنا.

مجموعة عمر الطيب القابضة الراعي الرئيسي لمعرض رومكس 2026 تدعوكم لزيارة جناحها بمعرض المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بدورته الثالثة المقام تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وبتنظيم مجموعة مشهدان الدولية على أرض مدينة المعارض بديموش من 5 إلى 8 2026 من 5 عصرا وحتى 11 مساء. المواصلات مؤمنة ومجانية بمشق البرامكة جانب وزارة الزراعة والمحافظات السورية.